0: الأصوات الخليجية
1: وسيبوه يلعب بالمواجع، يلعب بالمواجع كما الطفل المدلل، يلعب بالمواجع كما الطفل المدلل، ما يحس بالوقت

0: هكذا
1: احنا معاكم
0: الحب
1: صوت الخليج
0: له شتى المعاني والصور، حد ذاك حلو وحد مر وحد ضامي وذاق طبع البشر. يا اهل المحبة هكذا هكذا هكذا الحب له شتى المعاني والصور، حد ذاك حلوة وحد مر وحد ضامي وذاق طبع البشر، وانا أحبه وحتى الماضي المجروح من حبه يحبه، أحبه وحتى الحاضر المحروم من عطفه يحبه، أحبه وحتى الماضي المجروح من حبه يحبه، أحبه وحتى الحاضر المحروم من عطفه يحبه، أحبه أحبه أحبه أحبه أحبه أحبه وحتى الماضي المجروح من حبه يحبه، أحبه وحتى الحاضر المحروم من عطفه يحبه، أحبه أحبه أحبه أحبه
1: إحنا معاكم من صوت الخليج.
0: حتى الصبر علمني أحبه، الصمت كلمني أحبه، حتى الصبر علمني.

مسكنه لابد ما يرجع، لابد ما يرجع، لابد ما يرجع ويصحى.

تصد وتود تمد وترد تصد وترد تمد وترد تصد وتود تمد وترد.

0: تمد وترد
1: صوت الخليج
0: تصدق وترد تمد وترد تصدق وترد تمد وترد يا يا يا يا هايم.

قبل لا تنهي حياتي في ثواني. عقلي من وقتك حبيبي لو ثواني.

0: كان في منظور ما قدرت أجله. البارحة أنا
1: تبغى صدق

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

باع الهنا وشر العنا يمشي ويطرق كل باب ولا لقى غير العذاب فهمها متأخر كثير انه ركض خلف السراب.

0: الأصوات الحلوة.
1: أصل الهوى يا ناس، أما مرارة كاس ولا حلاوة كاس، يا ما وصفوه.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تجبيسي
1: نعم عاشق نعم تقدر سعد الفهد
2: أغنية منسية من جلساتكم الحلوة
3: وحاب أسمع ديرة العز
4: قصيدة الشوق لصدى الحرة
5: بس بغيت نوال الكويتية
6: أحلام

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مساء الدفء ومساء الهدوء ومساء نحتاجه بعد يوم طويل.

حي الله كل مستمعين أثير إذاعة صوت الخليج، وإحنا معكم في برنامجكم اللي منكم وإليكم آمر تدلل. لكم كل التحية والحب، راح نكون معكم في هذه الحلقة من الإعداد والتقديم من إيسل سبيل زايد، وهذه تحية موصولة لكم من التنفيذ إبراهيم العزاوي. واليوم نورنا فناننا الجميل حمزة، الله يعطيك الصحة والعافية، وهذه تحية لكم موصولة من جميع الكادر، ونتمنى إن شاء الله المساء يحلى من خلال اختياراتكم على 440-30,000 من داخل دولة قطر ومن خارجها، فقط أضيفوا فتح الخط 00974.

الأمانة شعور جميل لما يكون معكم فنان جميل مثل حمزة يكون زميلكم أيضا في الإذاعة، وكل ما بغينا نسمع شيء حمزة ما يقصر يعني بصوت الجميل ينعشنا ويمتعنا. يعني صدفة جميلة وفرصة أطيب أن في يوم من الأيام حمزة الفنان القدير الجميل يكون واحد من زملائنا في إذاعة صوت الخليج، وأكيد له لمساته الخاصة أيضا في الإذاعة. فأكيد اللي حاب يسمع أي أغنية من سواء من جلسات صوت الخليج أو حتى من الأغاني الجميلة للفنان حمزة يقدر يتواصل من خلال الواتساب على 440-30000 من داخل دولة قطر ومن خارجها أيضا، إضافة فتح الخط 00974. ومن إحساس هادي فيه نوع من الحنين الجميل وعتاب ناعم إلى شوق أقوى وأوضح لاختيار وصل لنا من اليمن، تحياتنا لكم شاكر وتسلم على هالتواصل.

أحاسيسكم الجميلة المختلفة هي ما تحلي برنامج آمر تدلل. التنوع أكيد نرحب فيه من خلال الواتساب على 44030000. رح ننتقل إلى اختيار من عيسى للفنان الراحل المقيم في الوجدان أبو بكر سالم. عادك الله صغير.

من رواع الطرب الأصيل الفنان القدير المقيم في الوجدان مبكر سالم، وهذا الاختيار عادك الصغير. أيضا ننتقل إلى اختيار أيضا واصل لنا من خلال الواتساب من العراق على 44030000، ورح ينقلنا إلى يعني لحظات البدايات العفوية الجميلة والحب البريء اللي فيه روح خفيفة والمشاعر يعني تكون في بدايتها وفي بداية الطريق بسيطة وصادقة بدون تعقيد. خلونا نسمع اختيار مستمعنا علي موسى للفنان القدير عبد الكريم عبد القادر في رد الزيارة.

يا هلا ومرحبا فيكم أحبتنا ومستمعينا، ويا هلا وسهلا بكل من ثبت الموجة على هوا صوت الخليج، ونتمنى تكون لكم مشاركة بإحساسكم واختياركم لأجمل الأغاني الخليجية والعربية وأيضا القصايد من خلال التواصل معنا عبر الواتساب على 00974-44-00 من داخل وخارج دولة قطر. وأكيد تحياكم المسائية الجميلة، إهداءاتكم نرحب فيها أيضا من خلال الواتساب وعبر منصة إكس عبر أكيد حساب إذاعة صوت الخليج. فيهلا وسهلا بهالأحاسيس الجميلة، وننتقل من اختياركم للفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر في رد الزيارة ونضج الإحساس وانتظار الرد، إلى لحظات جميلة واختيار من سعاد من الكويت للفنان عبد الله رويشد في ما قلت لك. خلونا نسمع صدق المواجهة بين الفنان عبد الله رويشد في هذه الأغنية.

يا مساء الأنوار ومساء الأحاسيس اللي تجمعنا في برنامج آمر تدلل. ومن بعد ما سمعنا هالصراحة الجميلة والاختيار اللي كان وصل لنا من سعاد في الكويت ننتقل إلى إحساس مختلف أيضا يحمل عبق الذكريات مع الفنانة الراحلة رباب في الحب الأول. ومثل ما يقولون هني ترجع المشاعر الأولى لأول نبض ولأول تجربات حب تترك أثرها مهما مر الزمن، وكأن بعد كل الاعترافات والمواقف القلب يرجع يسأل نفسه منو كان البداية ومنو اللي فعلا سكن الذاكرة. خلونا نسمع هالاختيار من علي وجداد للفنانة رباب.

وبعد ما رجعنا لدفء الذكريات مع هالاختيار للفنانة رباب في الحب الأول، رح نروح إلى إحساس آخر، إلى حالة طربية مختلفة مع صوت الأرض طلال مداح في أجاذبك الهوى. وهنا يتحول الحب إلى حوار جميل، حديث طويل بين قلبين فيه شوق وهدوء، وفيه ذاك العمق اللي ما يقال بسرعة بل يعاش على مهل. خلونا نسمع اختيار واصل لنا من مسقط أبو لورا ونستمتع.

بالجميل مع الفنان الراحل طلال مداح في أجاذبك الهوى، الروح إلى أحساس آخر، وصوت الفنانة ميادة الحناوي اللي راح نسمعه ونستمتع فيه في اختيار واصل لنا من عبده، من عبده علي من اليمن. تحياتنا لك وتحياتنا لكل مستمعينا في اليمن. وخلونا نسمع ميادة الحناوي في أنا بعشقك، جلسة جميلة وفيها نوع من تلميح وحوار جميل وإعلان صريح وقوي للحب بكل ما فيه من شغف واندفاع.

جميل الاعتراف أغنية أنا بعشقك للفنانة ميادة الحناوي. شكرا لك يا عبدو علي من اليمن على هالاختيار، وأتمنى أي حد قاعد يسمعنا الحين يتواصل معنا من خلال واتساب على 00974-44-30-1000 من داخل وخارج دولة قطر، تواصلوا معنا باختياراتكم الجميلة في برنامجكم اللي بنكم وإليكم أمر أتدلل. من الرسائل النصية تحياتنا لك، يقولون مع هذا المس الهادي والدافئ حابين نشارككم ونسمع معاكم أجمل الأغاني من إدريس من اليمن. وطبعا الأغاني اللي مختارها ما شاء الله من الأغاني الطربية الجميلة يا أخوي يا إدريس، يعني طالب محمد مرشد ناجي على شاطئ الوادي، وأيضا طالب أيوب طارش، كلها أغاني طربية جميلة مخصصة لبرنامج الطربيات. تقدر تتواصل من الأحد إلى الخميس في 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وأكيد مع الأستاذ القدير عبد السلام جاد الله، وإن شاء الله تقدر تسمع هالأغاني الطربية الجميلة. أيضا أبو جاسم محمد البطيني، أهلا وسهلا فيك، شكله زعلان علي، يقولي خلاص ما بيطلب شيء. أخوي محمد تحياتنا لك ولجميع اللي قاعدين يتواصلون معنا. يوم أرسل لكم أنه لو في مجال تتغير الأغنية أو الطلب، لأن في بعض الأغاني أو الفنانين أريد يطلعوا معنا، طيب فإحنا حابين يكون في تنوع في الأغاني. في شخص ممكن وفعلا يا أخوي محمد سمعنا الفنانة رباب، ولكن إن شاء الله بكرة أيضا تقدر تتواصل في برنامج أمر تدلل وتسمع الاختيار اللي أنت تبيه، بس أهم شيء ما نبي حد يكون زعلان وماخذ في خاطره علينا. تحياتنا لك مرة ثانية، وخلونا نسمع هذا الاختيار اللي وصل لنا من ميلاد. ميلاد عد مريح حاله، يعني حاط لي 3 اختيارات وقال يلا انتوا اختاروا. شكرا لك يا ميلاد وتسلم على تواصلك معنا، واختار لك الزميل ابراهيم العزاوي اول اختيار انت ذكرته في الرساله سادتي للفنان فهد الجبيسي. خلونا نسمع ونستمتع من اختيار ميلاد.

شكرا لك يا ميلاد من السعودية لهذا الاختيار للفنان فهد التشويسي. وبعد حضور الكلمة الأنيقة في سادتي، خلونا نهدي الإيقاع شوي مع بعض، نقترب أكثر إلى إحساس الانتظار مع هذا الاختيار اللي وصل لنا من أم ريحانة المصطفى من العراق. تحياتنا لك. خلونا نسمع اختيارها للفنان صلاح الزجالي في دقيقة. هني يرجع الشعور بسيط لكنه عميق. نسمع ونستمتع.

ومن بعد لحظة الانتظار الهادية الجميلة في هذا الاختيار للفنان صلاح الزجالي في دقيقة، شكرا لك يا أم ريحانة على هالاختيار من العراق. وننتقل إلى اختيار آخر من اليمن، راح نعيش أيضا حكاية جميلة، يعني نرجع إلى خلينا نقول جذور الأغنية العربية، البساطة العفوية، ولكن الإحساس دايما يكون عميق ويوصل دايما للقلب بشكل سريع. خلونا نسمع الغزل الجميل الأصيل في هذا الاختيار من جلسات صوت الخليج، سعد الفهد وعبد العزيز الضويحي ومطرف المطرف ومنصور المهندي في ظبي اليمن.

لكم على هالاختيارات الجميلة، ومن بعد هالعبق التراث وجمال الصورة في أغنية ضبي اليمن، خلونا ننتقل إلى أجواء أيضا مختلفة وجميلة مع الفنان نواف الجبرتي وطالب المري في زل الطرب.

خلونا نعيش طرب ونستمتع بهالأحاسيس الجميلة بين القوة والعذوبة والأداء اللي لامس الوجدان والكلمة اللي تحيي الذوق الأصيل. نسمع ونستمتع.

تحية لكل من ثبت الموجة واستمتع بأجمل الاختيارات لليوم في برنامج آمر تدلل. تحية أخيرة موصولة لتشوفات ما شكرا على استماعك، وإن شاء الله دايما مستمتع بأحلى الأغاني عبر أثير إذاعة صوت الخليج. يعني اليوم الحلقة كانت تجمع بين ذكريات ومشاعر، وكنت دايما يعني روح برنامج آمر تدلل، وراح تستمرون أكيد بهالروح الجميلة في كل حلقة. لكم كل التحية، لكم كل الحب من الإعداد والتقديم من نيسة سبيل زايد، وهذه تحية موصولة لكم من التنفيذ إبراهيم العزاوي. واليوم منورنا في الاستديو أيضا الزميل مختار الكنتي. إن شاء الله دائما مستمعين مستمتعين بأجمل الاختيارات عبر أثير إذاعة صوت الخليج FM. ربي يحفظكم، فمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وحشت الدار يا حبيب، وحشت الدار، وحشنا قلبك الطيب، وحشت الدار.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

حبيبي عايشة حبك وانت غايب.